0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدارية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلو هرتز في كل المنطقة.
1: أهلا وسهلا بكم سيدات وسادات إلى هذه النشرة الإخبارية، نأتيكم من صوت التاجيك الدولية وهذه عناوينها. نائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان يستقبل سفير مملكة هولندا لدى جمهورية طاجيكستان. تعقد الدورة 12 لمجلس السياسة الصناعية لدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في جمهورية كازاخستان. طاجيكستان تعمل على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة والموارد المائية. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بالتفاصيل. في 29 مايو 2026 استقبل نائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان فاروق حمرالزودة سفير مملكة هولندا لدى جمهورية طاجيكستان المقيم في أستانة، وخلال اللقاء ناقش الجانبان الوضع الراهن وآفاق توسيع التعاون بين جمهورية طاجيكستان ومملكة هولندا، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك في إطار المنظمات الدولية. كما تبادل الجانبان نظر حول قضايا الإقليمية والدولية بما في ذلك التهديدات والتحديات الراهنة. عقدت في 29 مايو بالعاصمة كازاخستان أستانة الدورة 12 لمجلس السياسة الصناعية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بمشاركة وفود الدول الأعضاء وممثلي هيئات علمية وتعليمية. وترأس الوفد التاجيكي النائب الأول لوزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في طاجيكستان إيسوجون قورمونزودا، وخلال الاجتماع استعرض الجانب التاجيكي نتائج رئاسته السابقة لمجلس قبل انتقال الرئاسة إلى كازاخستان، وناقش المشاركون مشاريع واتفاقيات لتعزيز التعاون الصناعي بما في ذلك تطوير الصناعات الغذائية والحنانية الهندسة الثقيلة والصناعات الإلكترونية. كما تقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس عام 2027 في أوزبكستان. تعمل طاجيكستان على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة والموارد المائية، وخلال اللقاء وزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي دالير جمعة بوزير الموارد المائية الليبي حسني محمد عيودين، تمت مناقشة نتائج المؤتمر الدولي الماء من أجل التنمية المستدامة 2016-2028. وأشاد الجانب التاجيكي بالمشاركة الفعالة ليبيا في المؤتمر وبإسهامها في المنتدى الإفريقي الذي أُقِد على هامشه. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات المياه وحماية البيئة والتكييف مع تغيير المناخ والتنمية المستدامة، إضافة إلى إبداء الاهتمام بإقامة الشراكات في بناء وتحديث محطات الطاقة الكهربائية. التقى سفير جمهورية طاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ذوقي زوخيزودا برئيس المركز التجارة العالمي في ولايات يوتا الأمريكية جوناثان فريدمان، وناقش الجانبان نتائج زيارة فريدمان ووفد من رجال الأعمال من ولايات يوتا إلى طاجيكستان في أواخر أبريل 2026، كما بحث تنفيذ مشاريع مشتركة محددة في طاجيكستان خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والشؤون الاجتماعية والإنسانية بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين. أقيم ملتقى وطنيا بمناسبة يوم الشباب طاجيكستان تحت شعار الشباب القوة الدافعة للمجتمع والمستقبل الدولة، وخلال الفعالية تم تأكيد على أن الشباب يمثلون القوة الأساسية لتطوير المجتمع، وأن الدولة توفر ظروف الملائمة لتعليمهم وتربيتهم ورفع مستوى معارفهم وتنمية مهاراتهم الرقمية وتعزيز مشاركتهم الفعالة في حياة السياسية والاجتماعية. كما أشير إلى أن الشباب المتعلم والمتحلي بروح الوطنية قادر على إسهام بشكل كبير في تقدم البلاد في ظل التطوير السريع للتكنولوجيا. وتم تأكيد أيضا على أهمية دعم مبادرات الشباب وتنمية ريادة الأعمال وتعزيز روح الهوية الوطنية لديهم. تعد إيران إحدى الشركاء الاقتصاديين والتجاريين المهمين لطاجيكستان، وتشهد علاقات الثنائية بين البلدين نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، وفي أشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 119.6 مليون دولار بزيادة قدرها 8.9 مليون دولار، أي ما يعادل 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وجاء ذلك خلال أعمال دورة 18 للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أُقِدت في مدينة دوشنبة برئاسة مشتركة لوزير الطاقة والموارد المائية في طاجيكستان دالير جمعة ووزير الطاقة الإيراني عباس علي أوبودي. وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والموارد المائية والصناعة والنقل والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الاجتماع وقع رئيس اللجنة المشتركة بروتوكول الدورة 18 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني بين جمهورية طاجيكستان

0: السلام عليكم مستمعون الأكارم، كما تعملون أقد في الفترة من 26 إلى 28 ماي في عاصمة طاجكستان دوشنبي المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى حول الماء من أجل تنمية المستدامة 2018-2028. وقد جمع المؤتمر نحو 2050 مشارك من 110 دول وممثلي 50 منظمة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، إلى جانب خبراء من 150 مؤسسة علمية وبحثية حول العالم. ألن نوجه الانتباه إلى آراء ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة حول مبادرات زعيم البلاد رئيس جمهورية طاجكستان في مجال المياه والمناخ.
1: السلام عليكم أستاذ، مرحبا بك في طاجكستان. السؤال الأول، ما وجهات نظرك حول مبادرات طاجكستان في مجال المياه؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أقول عن نفسي، أنا محمد كامل المعيني من دولة الإمارات العربية المتحدة من المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في دولة الإمارات ومقر دبي طبعا. نعم، يعني فخامة الرئيس إمام علي لما قام بهذه المبادرة ليس من اليوم، إنما من 2018، وهذه يعني الكثير الحقيقة، لأن وجد أن الماء يعني

0: كما نعرفه في القرآن ما أساس الحياة، وكل شيء حي بالمياه عن طريق الماء، بيكون ماء نظيف. في بناء السدود طبعا قام أشياء كثيرة، وأيضا اهتمام بالمياه النظيفة للناس من خلال طرح يعني عن طريق الإعلام وعن طريق المدارس وعن طريق الدراسة، في معرفة الناس بأهمية المياه وكيف يتم المحافظة على هذه المياه، لأن بدون هذه المياه لا يستطيعون أن يعيشون بشكل جميل، حتى لو هم عاشوا لكن الأجيال القادمة المستقبل لا يكون مؤمن. فلذلك تستطيع أنت من الآن أن تبني ما تجده للمستقبل وللأجيال القادمة، وهذا فكر جميل في فكر فخامة الرئيس الحقيقة، وأيضا على النقطة الهامة لكي ينتبه العالم لهذه المسألة، لأن هناك الكثير من الدول تعاني من شح المياه، هناك الكثير من الدول تعاني من التلوث في المياه، هي غير صالحة للشرب، غير صالحة للزراعة، يعني هذه المياه مهدرة. هنا يدق يعني فخامة الرئيس على هذه، لكي تكون هناك ثقافة ما بين الشعوب في كيفية المحافظة على المياه وكيفية بناء السدود وكيفية بناء الزراعة، في الأمور كل ما يتعلق بالمجتمع الإنساني، ليس فقط في بالنسبة لطاجكستان، لكن فكره استراتيجي وأبعد من ذلك، فكر إنساني ينظر إلى الجمال، الجميع يعيش بسلام وأمن وأمان من خلال وجود الماء، لأن يعني كما يقال في بعض الدراسات أن المستقبل تكون الحروب على المياه، المياه ليس فخامة الرئيس يريد أن لا تكون هناك حروب، تكون هناك تعاون ما بين الدول في عملية إيجاد السبل والوسائل المثلى للمحافظة على شيء أغلى من كل الجواهر ومن كل الأشياء، لأن الحياة نفسها يعني. وأنا أجد الحقيقة أن الدول كلها بدأت تهتم، والحضور الموجود في هذه 3 أيام اللي نحن نحضرها هنا في هذا المؤتمر، واهتمام هذه الدول بهذه المبادرة، يعني أن جاء في وقته، وأيضا هاي الرؤية الجميلة الاستراتيجية لفخامة الرئيس للمستقبل رؤية إنسانية كبيرة جدا. المؤتمر الثاني سوف يعقد في أبو ظبي، وأيضا في اهتمام دولي كبير في هذا، حتى الهيئة المتحدة مهتمة في هذا الجانب، لأن هناك الكثير من الدول تعاني الحقيقة. نحن هنا أيضا يعني بنفس الفكر بنفس الاتجاه، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في الإمارات بنى أيضا قريبا، يعني بدأ من فترة قريبة بناء السدود للمحافظة على المياه بزرع الأشجار، زرع الأشياء اللي يكون هناك نوع مثل ما يقال sustainability أو الاستدامة، فاستدامة المياه والمحافظة على هذه المياه في أماكن معينة وبشكل نظيف يعني هذه تحافظ على الأجيال القادمة وعلى المستقبل لهذه الدول، والجميع يرى أن يكون هناك مستقبل باهر ومستقبل يفرح فيه الجميع، ويكون مستقبل جاذب، وأيضا يخلق نوع من الجسور، والماء يخلق الجسور الحقيقة ما بين الناس وما بين الشعوب وما بين الأمم، وهذه الرؤية الحقيقة الجميع يفترض أيضا يشكر فخامة الرئيس على هذه المبادرة الجميلة، وهو ليس مستغرب على فخامة الرئيس، لأن أنا من خلال حضوري إلى ومشاركتي في يعني احتفالات النوروز وغير ذلك، من خلال خطاباته أجد الفكر الجميل الذي يطرحه، فكر إنساني، فكر عالمي الحقيقة، يعني ليس فقط مهتم، هذه طبعا مهتم في طاجيكستان بشكل أساسي بشكل أول، لكن الفكر أبعد من ذلك أيضا، يعني فالمحافظة تكون على المكان اللي أنت فيه من خلال محافظتك على الإنسانية والبيئة بأكملها، وأيضا يعني التغير المناخي وأيضا الاستدامة وغير ذلك يعني. وهذه الفكر اللي نحن جميع الحقيقة بحاجة إليها، وفي نفس الوقت التعاون المثمر ما بين الدول وما بين الشعوب وما بين الباحثين أيضا في المجال التكنولوجي في المجال العملي، وإيجاد طرق أخرى لخلق مياه نظيفة للناس في كل مكان.
1: شكرا لك.
0: شكرا جزيلا.

تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إضاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورية طاجيكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد للدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حال القضايا العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استعادة العلاقات الخارجية والاعتراف بطاجيكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من استقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدث رئيس الدولة إمام علي رحمن لأول مرة من منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة هلاسنيكي الختامية، وإعلان باريس وغيرها من الوثائق. وضعت جمهورية طاجيكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعد النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورية طاجيكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان. من المؤكد أن سمعة طاجيكستان وتأثيرها الحالي على الساحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمام علي رحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحميل مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى، ووضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين والقوى الفكرية ينظرون إلى خطته وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد، يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجيكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجيكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجيكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وختم قبول طاجيكستان كعضو في منظمات دولية المرموقة، ومن على منبرها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والقضايا البيئية. يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع إلى عرض خاص لطاجيكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية للتغيير المناخ، مع
مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة، ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من أجل الحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال الأخذ الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة 2016-2028.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية. وفي منطقة والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا المثيرة لجدل بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود. علاوة على ذلك فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لاستعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية. واليوم أصبحت تجربة طاجكستان في حل الصراعات سلميا من ناحية النظرية والعملية بمثابة ثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها التاجك بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم لها أيضا أهمية دولية ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة وليس عبثا. أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقرب من مليون لاجئين إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة وتنظيم اندماج الاجتماعي قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل منظمات مؤثرة بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا. تم الاعتراف بها كصانع السلام فريد من نوعه. في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة أظهر رئيس دولة إمام علي رحمه نفسه كشخص ذوي رؤية وعقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين. إن الزعيم أمتنا من شعب ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصاحبة رؤية.

قدم زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة السريمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقامت تاجيكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية تاجيكستان. وتاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن قيم والمصالح الوطنية، وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية تاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع نطاق وأهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب تاجيكستان. واليوم أصبح جمهورية تاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت تاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في المستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتا. في عام 2013 اعترفت بالسعي المستمر لتحقيق أهداف البناء السلام الدائم وتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال مبادرات تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العالمية، وتعزيز تقديم نحو تنفيذ أهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا. منحت اليونسكو رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 ليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 لمؤتمر العام ليونسكو في باريس. تم احتفال بذكرى السنوية 300,000 لحصار وذكرى 700 لميرسيل علي حمدوني بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وذكرى 600 لعبد الرحمن جومي. تم إدراجها في قائمة الاحتفال بمشاركة منظمة يونسكو، والتي تم احتفال بها في عام 2014-2015. واليوم أصبحت جمهورية تاجيكستان معترفة بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم الأغزادة اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

ساتم اولوزاده احد الكتاب البارزين في تاجيكستان واسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قارة فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند، حيث تخرج في معهد تاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما اتجاه رئيسي لعمل أولوغزودا. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شادمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار، ثم كان هناك أصدقاء النبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما رودكي، والتي تم على أساسها عرض فيلم مصير الشاعر عام 1959، والذي نال الجائزة الأولى وميدالية النصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخوري. لا تتمتع رواية ساتيم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم أولوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم، من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وأنا معكم دوران أحمدي. في ماي أقدت في مدينة أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان الدورة 12 لمجلس السياسة الصناعة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء تاجيكية خوار نقلا عن وزارة الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان. وترأس وفد طاجيكستان النائب الأول لوزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان إيسوجون قورمونزودا، وشارك في أعمال الجلسة أعضاء مجلس الدول الأعضاء في رابطة وممثلون عن لجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، إضافة إلى مؤسسات علمية وتعليمية من دول المشاركة. وخلال كلمته قدم رئيس الوفد التاجيكي عرضا حول نتائج رئاسة جمهورية طاجيكستان لمجلس سياسة الصناعة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس انتقلت إلى جانب كازاخستان وتناول جدول أعمال الاجتماع مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتطوير التعاون في مختلف المجالات الصناعة بين دول الأعضاء بهدف تعزيز التكامل وتوسيع مجالات الشراكة الصناعية. التقى السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجيكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس مركز التجارة العالمي وول تريد سنتر في ولايات يوتا الأمريكية جوثان فريدمان. وأفادت وكالة أنباء تاجيكية خبر نقلا عن سفارة جمهورية طاجيكستان في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تم خلال اللقاء بحث نتائج زيارة جوثان فريدمان مع وفد من رجال الأعمال من ولايات يوتا إلى طاجيكستان خلال فترة من 29 إلى 30 أبريل 2026. كما ناقش الجانبان تنفيذ مشاريع مشترك محددة في طاجيكستان، خاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار والشؤون الاجتماعية والإنسانية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة بين الجانبين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. في 29 ماي التقى نائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجيكستان فاروق حمرالزودا بسفير مملكة هولندا لدى جمهورية طاجيكستان نيكو شيرمارس المقيم في مدينة أستانا. وأفادت وزارة خارجية جمهورية طاجيكستان في تصريح لوكالة أنباء تاجيكية خبر بأن الجانبين استعرض خلال لقاء الوضع الراهنة وأفاق توسيع التعاون بين جمهورية طاجيكستان ومملكة هولندا إلى جانب عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. كما تبادل الطرفان وجهات نظر بشأن قضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما التحديات والمخاطر التي يشهدها العالم المعاصر، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة والتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. أفادت وكالة أنباء تاجيكية خبر نقلا عن وزارة الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجيكستان بأن طاجيكستان تعمل على تعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة. في 29 ماي جرى خلال لقاء وزير الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجيكستان دالير جمعة ووزير الموارد المائية في دولة ليبيا حسني محمد عيودان، الذي كان يزور جمهورية طاجيكستان لمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع رفع المستوى بشأن عقد دولي للعمل المأمن للتنمية المستدامة. وأعرب وزير الطاقة والموارد المائية عن شكره لوفد الليبي على مشاركة الفعالة في أعمال المؤتمر، مشيدا بالدور الذي قامت به ليبيا في منتدى الإفريقي الذي أقيد على هامش المؤتمر، ومعتبرا مساهمتها فيه ذات أهمية كبيرة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات المياه وحماية البيئة والتكييف مع التغير المناخ والتحقيق تنمية المستدامة، مؤكدين أهمية توسيع الشراكة الثنائية وتبادل الخبرات في هذه المجالات الحيوية. استضاف معهد قضايا المياه والطاقة الكهربائية والبيئية الطبيعة لأكاديمية الوطنية لعلوم في طاجيكستان في إطار المؤتمر الدولي الرابع رفيع المستوى بشأن عقد دولي للعمل المأمن للتنمية المستدامة 2018-2028 وبرنامج المياه والطاقة لآسيا الوسطى، حوارا وطنيا بعنوان تقييم مخاطر الجفاف والصمود في مواجهة في آسيا الوسطى. وفاد وكالة أنباء تاجيكية خبر نقلا عن معهد بأن الهدف الرئيسي من هذه الفعالية تمثل في تقييم إدارة مخاطر الجفاف في دول آسيا الوسطى، وهي كازاخستان، قرغيزستان، تاجيكستان، تركمانستان وأوزبكستان. وأشار المشاركون إلى أن الجفاف يعد من أبرز المخاطر المناخية المتكررة في آسيا الوسطى. مستمعون الأكارم، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان بتفاصيل، ابقوا معنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم. من دوشنبة إضاعة أواز تاجيك ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورية تاجيكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد للدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حال القضايا العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استعادة العلاقات الخارجية والاعتراف بتاجيكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من استقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدث رئيس الدولة إمام علي رحمن لأول مرة من منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة هلسنكي الختامية، وإعلان باريس وغيرها من الوثائق. وضعت جمهورية تاجيكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعد النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورية تاجيكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية تاجيكستان.

من المؤكد أن صمعة طاجكستان وتأثيرها الحالي على الساحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمام علي الرحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحميله مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى ووضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين والقوى الفكرية ينظرون إلى خطته وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وختم قبول طاجكستان كعضو في منظمات دولية المرموقة، ومن على منبرها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية والقضايا البيئية.

يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع إلى عرض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية للتغيير المناخ، مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورة تاجكستان إمام علي رحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من أجل الحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال الأخذ الدولي المياه من أجل التنمية المستدامة 2016-2028. تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي، وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان، وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية. وفي منطقة، والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا مثيرة لجدل، بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود. علاوة على ذلك، فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لسعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية، واليوم أصبحت تجربة تاجكستان في حل الصراعات سلميا من ناحية النظرية والعملية بمثابة الثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها التاجك بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم لها أيضا أهمية دولية، ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة، وليس عبثا أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقارب من 1,000,000 لاجئين إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة، وتنظيم اندماج الاجتماعي. قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل منظمات مؤثرة، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا. تم الاعتراف بها كصانع السلام فريد من نوعه. في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة، أظهر رئيس دولة إمام علي رحمن نفسه كشخص ذوي رؤية وأقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد، وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين. إن الزعيم أمتنا من شعب، ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين. اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصاحبة رؤية

قدم زعيم الأمارة رئيس جمهورية تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن السياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة الصارمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقام طاجيكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية طاجيكستان. وطاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن قيم والمصالح الوطنية، وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية طاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع نطاق وأهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب طاجيكستان. واليوم أصبحت جمهورية طاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت طاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في المستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتاً.

في عام 2013 اعترفت بالسعي المستمر لتحقيق أهداف البناء السلام الدائم وتعزيز تنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال مبادرات تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العالمية وتعزيز تقديم نحو تنفيذ أهداف الإنمائية الألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا. منحت اليونسكو رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 ليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 لمؤتمر العام ليونسكو في باريس. تم احتفال بذكرى السنوية 300,000 لحصار وذكرى 700 لميرسيد علي حمدوني بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وذكرى 600 لعبد الرحمن جومي. تم إدراجها في قائمة الاحتفال بمشاركة منظمة يونسكو، والتي تم احتفال بها في عامي 2014-2015. واليوم أصبحت جمهورية طاجكستان معترفة بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة. مستمعون الكرام، استمعتم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم، من دوشنبة إضاءة أوز التاجيك الآن نقدم لكم برنامجا بعنوان اليوم الدولي لحماية حقوق الطفل.

0: إن حق الطفل في التعليم يعد من أهم الحقوق الأساسية التي تكفل له مستقبلا أفضل. فالمدرسة ليس مكانا للتلقي المعرفة فحسب، بل هي فضاء للتنمية الشخصية واكتساب القيم الإنسانية وتعزيز روح التعاون والمسؤولية. ولهذا السبب تستثمر الدولة في تطوير المناهج التعليمية وتحسين البنية التحتية لمدارس وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لجميع الأطفال. وإلى جانب التعليم تعتبر الرعاية الصحية عاملا أساسيا في حياة الطفل، فالحصول على خدمات الصحية والتغذية السليمة يساهم في نمو الأطفال بشكل صحي ويقيهم من الأمراض. وتبذل حكومة والمنظمات الدولية جهودا كبيرة لضمان الحصول الأطفال على اللقاحات والخدمات الطبية اللازمة. كما يواجه الأطفال في العديد من المناطق العالم تحديات مختلفة مثل فقر والنزاعات والكوارث الطبيعية والتغير المناخي، وتؤثر هذه التحديات بشكل مباشر على حياتهم ومستقبلهم، مما يتطلب تعاونا دوليا لحماية حقوق الأطفال وتوفير الدعم اللازم لهم. ويعد تمكين الأطفال وتشجيعهم على مشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية من الوسائل المهمة لبناء الجيل واعي ومبدع. فهذه الأنشطة تساعدهم على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. كما قال سهيل قدري،
1: نظرت شيئا خوشبختانه بسر رمضان كي در ادامه اقدامهای نجیبانه پیشوای معظم ملت و سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان که تحت رئاست پیشوای معظم ملت برگزار گردید، برنامه حفظ حقوق کودک برای سالهای 2026-2030 قبول گردید که این یک اقدام بسیار خوب و نجیب در این سمت به حساب می رود و اطمینان داریم که با قبول این برنامه و عملی سازی مقررات قانونگذاری وضعی تامینی حقوق آزادی های کودک و منفیت های بهترین کودک به سطح نسبتا نو برداشته می شود، بازم بهتر کرده می شود و در این زمینه تمامی شرایط های معین وجود دارند. در این زمینه باید که اهل جامعه، مقامات دولتی، پدر و مادران و دیگر نمایندگان قانونی کودک باید که تمام چاره‌ها را اندیشند تا که برای کودکان یک محیط امن، محیط سازگار برای رشد فراهم آورده شود، وقوع آنها احترام کرده شود، حفظ کرده شود و تا که آنها توانند در یک جای سالم به وی رسند.

ومن حقوق الطفل أن ينشأ في بيئة صحية وسلمية وأن يحصل على سكن وغيره من الوسائل اللازمة لحياته والنمو. أنه في ظل السياسة الحكيمة لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن تم إعداد برنامج حماية حقوق الطفل للسنوات 2026-2030، وتوفرت في هذه الإطار جميع الظروف والإمكانات اللازمة لتنفيذه. وفي هذا السياق ينبغي على أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والوالدين وسائر ممثلي المجتمع أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتوفير البيئة الآمنة والملائمة لنمو الأطفال واحترام حقوقهم وحمايتها، حتى ينشأوا في بيئة سلمية ويسهموا في تقدم المجتمع والازدهار.

وفي تاجيكستان تنظم في هذه المناسبة فعاليات متنوعة تشمل مهرجانات الثقافية والمسابقات الفنية والرياضية وبرامج الترفيهية والتعليمية، وتهدف هذه الأنشطة إلى إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال والتأكيد على أهمية رعايتهم. إن الأسرة تبقى الركيزة الأساسية في تنشئة الأطفال وتوجيههم نحو القيم الإيجابية، فالحب والرعاية والاهتمام الذي يتلقاه الطفل داخل أسرته ينعكس على شخصيته وسلوكه في المستقبل. وفي هذا المناسبة نجدد التأكيد على أهمية حماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة، كما نعبر عن تقديرنا لكل من يعمل من أجل إسعاد الأطفال ورعايتهم. وختاما، يمثل يوم الطفل الدولي فرصة للتذكير بأن المستقبل الأوطان يبدأ من أطفالها، وكلما وفرنا لهم فرصا أفضل للتعليم والنمو والإبداع ساهمنا في بناء مجتمع أكثر ازدهارا واستقرارا. كل عام والأطفال تاجيكستان والعالم بخير.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي رابعي بلخي، إحدى أوائل نساء الشعر في العالم الفارسي. ولدت رابعي بلخي في مدينة بلخ، تلك المدينة العريقة التي كانت مركزا للعلم والثقافة والأدب. نشأت في بيئة تقدر العلم وتجل معرفة، فتفتحت موهبتها الشعرية في السن مبكرة.

وإحساس عال وقدرة فريدة على التعبير عن المشاعر. كانت تستخدم كلمة صادقة وتحول أحاسيسها إلى أبيات ممتلئة بالحب والشوق والألم. نظمت رابعة شعرها باللغة الفارسية، وكان شعرها مرآة لقلبها. لم تكن تكتب للشهرة بل لتعبير عما يجول في داخلها، ولهذا وصل شعرها إلى قلوب الناس وبقي حيا إلى يومنا هذا. ومن أشهر ما عرفت به رابعي بلخي قصة حبها التي أصبحت رمزا لحب الصادق والتسحية، فقد أحبت بإخلاص وتحملت في سبيل ذلك الحب الألم كثيرة، وحولت محنتها إلى إبداع شعري خالد.

إن ربيعي بلخي ليست مجرد شاعرة في كتب التاريخ، بل هي صوت نسائي جريء أثبت أن المرأة قادرة على إبداع وتميز حتى في أصعب الظروف. وقد تركت ربيعي بلخي أثرا عميقا في تاريخ الأدب، وظل اسمها يذكر باحترام وإجلال، وستبقى قصتها وشعرها مصدرا إلهام لأجيال، دليلا على أن كلمة صادقة لا تموت.

في شهر نوفمبر من سنة 2025 وخلال انعقاد الدورة 43 لمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونسكو، تم إدراج ذكرى 1050 لميلاد ربيعي بلخي في قائمة يونسكو لاحتفاء بالأحداث والشخصيات العالمية للسنوات 2026-2027. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم البلاد رئيس جمهورية تاجيكستان في رسالته إلى مجلس النواب للجمهورية يوم 16 ديسمبر 2025 قائلا: إن اعتماد قرارات يونسكو بشأن الاحتفال بذكرى 1050 لربيعي بلخي هو دليل على مكانة الخاصة للتراث والقيم الثقافية والروحية للشعب التاجيكي في حضارة الإنسانية العالمية.

0: مستمعون الأعزاء، استمعتم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي ربيعي بلخي، إحدى أوائل النساء الشعر في العالم الفارسي.
1: تشهد السياحة في تاجكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعون الكرام من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجكستان، وأنا معكم داوران أحمدي. في ماي أقدت في مدينة أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان الدورة 12 لمجلس سياسة الصناعة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. وفقا لما أفادت به وكالة أنباء التاجيكية خوار نقلا عن وزارة الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في جمهورية طاجكستان، وترأس وفد طاجكستان النائب الأول لوزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في جمهورية طاجكستان إيسوجون قورمونزودا، وشارك في أعمال الجلسة أعضاء مجلس الدول الأعضاء في رابطة وممثلون عن لجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة، إضافة إلى مؤسسات علمية وتعليمية من دول المشاركة. وخلال كلمته قدم رئيس الوفد التاجيكي عرضا حول نتائج رئاسة جمهورية طاجكستان لمجلس سياسة السنة.